0: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይሎም ዕለት 27 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት የመበል 14 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ኖርዌይ ዝመፅሉ ተራንሃውያን ጳጳሳት ዘካየድዎ ርክብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት የመበል 14 ኣብ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ንምክንኻን ፍጥረት ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ምስወተ ቅዳሴ ካዕርጉ ከም ዝኾኑን ተወከልቲ መራሕቲ ሃይማኖት ላቲን ኣሜሪካ ኣንጻር ዕፀ ፋርስን ገበናዊ ምልመላ መንእሰያት ንምቅላስ ኣብ ከተማ ሮማ ዘካይድዎ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ኣቡነ ፓውሎ ማርቲነሊ ዓቃቤ መንበር ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንዜና ቫቲካን ዘካይድዎ ቃለ ማሕተት ሊቀ ጳጳሳት ያንጎን ካርዲናል ቻርለስ ማውንግቦ ኣብ ኣሲዝን ዝተኣከቡ ክርስትያን ኣባላት ባይቶን ፖለቲካዊ መራሕትን ዘስምዖም መደረ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቅስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 26 ነሓሰ ምስ ካብ ኖርዌይ ዝመፅሉ ተራናውያን ጳጳሳት ብምርኻብ ኩሎም ክርስትያን ኣብዚ ዕግርግር ዝመልኦ ዘመንና ሰላምን ፍትሕን ንምስፋን ብሓባር ክንሰርሕ የተባብዑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዕለት 27 ነሓሰ ምስ ሓያሉ ካብ ኖርዌይ ንመንፈሳዊ ንግደት ናብ ሮማ ዝመፅሉ ተራናውያን ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተራኺቦም ኣብ ዝስምዖም መደረ ንጳጳሳት ምስቶም ሂወቶም ንናይ ግዜና ክርስትያን ምንጭ ትባዕቲ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ቀዳሞት ክርስትያንን ሰማዕታትን ዝተኣሳሰሩ ዝተፈላለዩ ቅዱሳን ቦታታት ክበፅሑ ዓዲሞም ኣብነቶም ሂወትና ምእንቲ ክብሪ ኣምላኽን ምእንቲ ሰናይ ኣሕዋትናን ኣሓትና ንክንህብ እውን የተባብዓና ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ነቲ ብፍላይ ዕግርግር ዓለምና ዘቕረቦ ዘሎ ከቢድ ብድሆታት ኣመልኪቶም ኣብ መንጎ ህዝብታት ፅል እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። እዚ ድማ ኣብ ሃገራዊ ግርጭታትን ክትዓትን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ውልቀ ሃገራት እውን ዝግለጽ እዩ። እዚ ድማ በቲ ብተደጋጋሚ ንፖለቲካውን ማሕበራውን ክትዓት ዝልለ ምረት ይረአ ቢሎም ክርስትያን እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ዘይንሰማምዖም ሰባት ኣብ ናይ ፅልእያ ተሓሳስባ ንክወድቁ ፈተና ከም ዘጋጥሞም ኣመልኪቶም ይኹን እምበር ኣብ ክንድኡ ናይ ዕርቅን ሕውነትን መገድታት ክንደሊ ይግባእ ቢሎም ኢየሱስ ዕጥቂ ዘፍትሕ ሓይሊ ዘሎ መገዲ ሰናይን ፍቕርን የቕርበልና ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሉተራናውያን ጳጳሳት ናብ ሮማ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ሓድነት ንምኽናት ዘለዎም ድሌት ከም ዘርእዩ ብምሕባር ዓለም ምእንቲ ክትኣመነ ደቂ መዛሙርቱ ኩሎም ሓደ ክኾኑ ኢየሱስ ዝገበሮ ጸሎት ዘኪሮም ዋላ እውን ንኣሽቱ ተግባራት ኣብ መገዲ ዕርቂ ከነቃቅሑናን ክመርሑናን ከም ዝኽእሉ ቅዱስነቶም ኣስተብሂሎም ኣብቲ ናይ ሓባር ጥምቀትናን ኣብ ዓለም ዘሎና ናይ ሓባር ተልእኾን መሰረት ብምግባር ኩሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎትና ብሓባር ንሰላምን ፍትሕን ንምድንፋዕ ክንዓቢ እፅሊ ምስ በሉ ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሉተራውያን ጳጳሳት ኖርዌይ ኣብነት ናይቶም ቀዳሞት ሰማዕታትን ቅዱሳንን ከም ምስክር ናይቲ ምልዋጥ ሓይሊ ፍቕሪ ክጥምቱ ዓዲሞም በረኸት ኣምላኽ ንለምን በቲ ኢትኣላው ሰናይን ጥበብን ኣምላኽ ከም ኣሕዋትና ሓትን ብዝያዳ ብሓቂ ክንነብር ምእንቲ ክሕግዘና በዚ ድማ ብዛዕባ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓበራዊ ምስክርነት ክንህብ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ጳጳሳዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ካስትል ጋንዶልፎ ንዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ክንክን ፍጥረት መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉ እዮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ዕለት 1 መስከረም ኣብ ቁሸት ስቡህ ኣንተ መስዋዕተ ቅዳሴ ምእንቲ ምክንኻን ፍጥረት ከዕርጉ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ውሽጢ ጳጳሳዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ካስትል ጋንዶልፎ ኣብ ዝርከብ ቦርጎ ስቡህ ኣንተ ዝዓርግ መስዋዕተ ቅዳሴ ትማሊ ሶሉስ ዕለት 25 ነሓሰ እቲ ክፍሊ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ምሉእ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝሓሊል ዓለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ዝኾነ ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡህ ኣንተ ኣብ ዘውፅኦ ሓባራዊ መግለጺ ተኣዊጁ ይርከብ ኣሎ። እዚ መስዋዕተ ቅዳሴ ምእንቲ ምክንኻን ፍጥረት ዓመታዊ ኣብ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ንምክንኻን ፍጥረት መኽፈቲ ወቕቲ ፍጥረትን እዩ ዝዓርግ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ኣብ በዓለ ቅዱስ ፍራንቸስኮ በዓል ኣሲዝን ኣብ ዝኽሪ መበል 800 ዓመት ዕለተ ዕርፍቱ ኣብ ዝዛዘመሉ እዩ ክውዕል። ኣብዚ ወቕቲ እዚ ቤተ ክርስቲያንን ካልኦት ክርስቲያናውያን ማሕበረሰባትን ብጸሎትን ብምልውዋጥ ጭቡጥ ናይ መጋብነት ተግባራትን ኣቢሎም ንፍጥረት ዘለዎም ተጸምዶ ከሐድሱ ተዓዲሞም ኣለዉ። ኣብ ዕለት 1 መስከረም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍሉይ መስዋዕተ ቅዳሴ ንክንክን ፍጥረት ከዕርጉ ድማ እዮም። እዚ ድማ ብላዕለዎት ኣባይቲ ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ናይቶም ብዛዕባ ጉዳያት ምሉእ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝሓልን፣ ብዛዕባ ጉዳያት ስርዓተ ኣምልኾን ምስጢራትን ዝሓልን፣ ብዛዕባ ጉዳያት ክርስትያናዊ ሕብረት ዝሓሊ እተዳለወ ፍሉይ መስዋዕተ ቅዳሴ ንክንክን ፍጥረት ኮይኑ ክካየድ እዩ። ብፁእ ካርዲናል ማይክል ቸርኒ ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ምሉእ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ከም ዝገለጽዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ምዕራግ ኣብ ዙርያ እቲ ኣብ ስፍራ ታኽልቲ ዝርከብ መሰውኢ ምጽምባሉ ድማ ኩሉ ፍጥረት ውህበት ምዃኑን ነፍሲ ወከፍ ውህበት ሓላፍነት ከም ዘምጽእን ንኽንዝክር ይሕግዘና ይበሉ። እምነት ነታ ሓባራዊት ቤትና ብቐዳምነት ከም ምንጪ ዘይኮነስ ብሞሳ እንቕበለሉ ብፍቕሪ ክንከናኸና ዘሎና ውህበት ጌርና ክንግንዘብን እያ እትምህረና እውን በሉ። ኣብ ቅዳሴ ንኣምላኽ እነቕርቦ ምስጋና እውን ሓደ ተጸምዶ እዩ ዝኸውን። ንፍጥረት ምክንኻን ክብሃልን ከሎ ንሕይወትን ንደቂ ሰባትን ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ንመጻኢ ወለዶታትን ምክንኻን ማለት እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱ። ዋና ዳይሬክተር ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡህ ኣንተ ብፁእ ካርዲናል ፋብዮ ባጆ ንቤተ ክርስቲያን ፍጥረት ምዕቃብ ሰብኣዊ ክብረት ምድንፋዕን ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ተልእኾ እዩ። ኣብ ክርስትና እምነት ኣጸቢቑ ሱር ዝሰደደ እዩ። ኣምላኽ ንዓለም ንደቂ ሰባትን ብፍቕሪ ከም ዝፈጠረ ንኣምን ኢና። ብልክዕ ከዓ ብፍቕሪ ተደሪኹ ንኣሕዋትና ንሓትናን ክንከናኸን ንፍጥረትን ንሓለዋ ፍጥረትን ብሕድሪ ሂቡና እዩ። ብፁእ ካርዲናል ባጆ ኣስዕብ ኣቢሎም ንሓባራዊት ቤትና ምሕላው ክብሃል እንከሎ ንጎረቤትና ብፍላይ ከዓ ነቶም ብሰንኪ ስነ ኣከባብያዊ ብከላ ድኽነት፣ ቅልውላው ኩነታት ኣየር ከምኡውን ብግጭታት ዝያዳ ዝሳቐዩ ዘለዉ ሰባት ምፍቃር ማለት እዩ። ንኣምላኽ ክነፍቅሮ ከም ዘይንኽእል እንተ ደኣ ዘኪርና ነቲ ንሱ ዝፈጠሮ ነገራት ከዓ ከይሓለና ከነፍቅሮ ኣይንኽእልን ኢና። ካብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን ካልኦት ዞባታትን ዝመጹ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰራሕተይናታት ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኾን ክኢላታትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ሮማ ዓውደ ጉባኤ የካይዱ ኣለዉ። ሃይማኖታውያን ማሕበራት ንወልፊ ሓሽሽን ከምኡውን ንመንእሰያት ካብ ገበናዊ ምልመላታትን ምክልኻል ብሕብረት ንምፍዋሶምን ከምኡውን ንማሕበራዊ ዳግመ ህንጸት ብኸመይ ምላሽ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ንምምያት ተኣኪቦም ይርከቡ። እቲ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 27 ነሓሰ ዝካየድ ዘሎ ናይ 3 መዓልቲ ዓውደ ጉባኤ ተወከልቲ ኣብያተ ክርስቲያንን ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ኣህጉራውያን ውድባትን ኣብ እምነት እተመስረተ ምላሽ ንንግዲ ሓሽሽን ገበናዊ ምልመላ መንእሰያትን ካብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን ናብ ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ተጋቢኡ ይርከብ ኣሎ። እዚ ተበግሶ እዚ ብቤት ምኽሪ ጉባኤታት ካቶሊካውያን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን እተወደበ ኮይኑ ብጳጳሳዊ ኮሚሽን ላቲን ኣሜሪካን ኮሚሽን ምቁፅጻር ሓሽሽ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ተተባቢዑ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ እዩ። ኣብ ማእከል እቲ ዓውደ ጉባኤ ካብ ናይ ሓሽሽ ጸገም ንላዕሊ ዝቐረበ ሕቶ እዩ ዝነበረ። ነጋዶ ሓሽሽ ወይ ገበነይናታት ጉጅለታት ነዚ ዶባት እዚ ንምስጋር ቅድሚ ምፍታኖም ንመንእሰያት እንታይ ዓይነት ማሕበረሰብ ይገብርዎም ኣለዉ ብምባል እቶም ተሳተፍቲ ነዚ ጉዳይ ከም ህዝባዊ ሻቕሎት ጥዕና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ማሕበራውን መንፈሳውን ጉስነታውን ብድሆ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ። እቲ ዓውደ ጉባኤ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ብመንፈስ ዝርርብ እትጥቀመሉ ሜላ ተጠቂሞም ናይ ምስማዕን ምስትንታንን ሓባራዊ ምርዳእን ኣጋጣሚታት ፈጢሮም ይርከቡ። እቶም ተሳተፍቲ ኣብ መደምደምታት እቲ ዓውደ ጉባኤ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሓደ እማሜ ከቕርቡ ድማ ትጽቢት ይግበረሎም ኣሎ። እዚ ድማ ሃገረ ቫቲካን ንስድራ ቤታትን ጎረባብትን ንብምሉእ ማሕበረሰብ ንዝጸሉ ዘሎ ቅልውላው ኣቓልቦ ከም ዘለዋ ዝሕብር እዩ። እዚ ተበግሶ እዚ ኣብቲ ኣብ ኣርጀንቲና እተኻየደ ጉስነታዊ ተመክሮ ብዕምቆት ሱር ዝሰደደ ኮይኑ ኣባኡ ድማ እቶም ናይ ሽዑ ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ቦናስ ኣይረስ ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጆርጅ ማርዮ ቤርጎልዮ ዘሰኒይዎ ዝነበሩ ማሕበር ዓብዪ ስድራ ቤት ዘቤተ ክርስቶስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማሕበር ነቶም ወልፊ ዕፀፋረስ ዘለዎም መንእሰያት ከሰኒይዎም ኣብ ዝገበሮ ንጥፈታት ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ተመክሮ እዚ በብቕሩብ ኣብ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ኣስፋሕፊሑ ድሕሪ ምጽንሑ ምስ ማሕበር ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካ ብምትሕብባር ናብ ሓባራዊ ምድግጋፍ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዝሰፍሐ ኣህጉራዊ ኣተኩሮ ዘናዲ ዘሎ ማሕበር እተመስረተሉ ሞዴል ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ዋና ጸሓፊት ጳጳሳዊ ኮሚሽን ላቲን ኣሜሪካ ኤሚል ስኩዳ ከም ዝገለጸቶ ሕውየት ከም ሓሽሽ ካብ ምውሳድ ደው ምባል ክቝጸር የብሉን ክትብል ኣጉልሐት። እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝኸበደ ዕማም ንሓደ ዝቈሰለ ሰብ ብኽብሪ ናብ ህይወት ንኽምለስ ዘኽእሎ ሰብኣዊ ማእሰር እንደገና ምህናጽ ምዃኑ ድማ ገለጸት። እቲ ክፍውስ ዝኽእል ስድራ ቤት እዩ ኸኣ በለት። ኣስዕብ ኣቢላ ድማ ስድራ ቤት ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ክሓፍሩ ወይ ድማ ዘሰኒይዎምን ዝድግፍዎምን ምስ ዝስእኑ ሓደ ጉስነታዊ ማሕበረሰብ ነቶም እተጠንጠኑ ሰባት ሓድሽ ስድራ ቤት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣመልከተት። እዚ ኣረኣያ እዚ ንሕክምናዊ ስነ ኣእምራዊ ወይ ስነ ፍልጠታዊ ክንክን ኣይነጽጎን እዩ። ኣብ ክንድኡስ ፍሉይ ክርስትያናዊ ስፍሓት እዩ ዝውስኸሉ። ናብ ደቂ ሰባት ምቅርራብ ብምትእምማን ምርኻብ፣ ኣብ ጐድኑ ምምልላስ፣ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሕያው ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ክብሮም እንደገና ክረኽቡ ምሕጋዝ እዩ ዘመልክት። ስራሕ ትምህርቲ እተሓደሰ ርክባትን ርእሰ ምትእምማንን ድማ ክፍሊ ናይቲ ናብ ሓባራዊ ዳግመ ህንጸት ዝመርሕ መንገዲ እዩ ክትብል ኣመልከተት። ክቡር ኣባ ካርሎስ ኦሊቬሮ ኣተሓባባሪ ኣቅላስያዊ መርበብ ሕዱራት ማሕበራት ናይ ቤት ምኽሪ ጉባኤታት ካቶሊካውያን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያን ብወገኖም ቤተ ክርስቲያን ወልፍን መንእሰያትን ኣብ ግምት ብምእታው ጉስነታዊ ተሓድሶ ክትገብር ከም ዘለዋ ኣመልከቱ። ወንጌል ኣብ ኣምልኾ ወይ ኣብ ስነ ምግባራዊ ትምህርቲ ጥራይ ተሓጽረ ከም ዘይኮነ ድማ የስተንትኑ። ማሕበረሰብ ንስቓይን ንምግልጋልን ንዓመፃን ዝህብዎ ምላሽ እውን ቁርፂ ፍቓድ ገይሮም ክብገሱ ኣለዎም በሉ። ክቡር ኣባ ኦሊቬሮ ኣስዒቦም ሓካይም ተመራመርትን ክኢላታት ስነ ኣእምሮን ኣገዳሲ ግደ እኳ እንተሃለዎም ወልፊ ግና ናይ ክኢላታት ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን። ቤተ ክርስቲያን እትገብሮ ኣበርክቶ እውን ነቶም ኣብ ደረት መንገዲ ወዲቖም ዝተረፉ ከም ስድራ ቤት ክትኮኖም ትኽእል እያ። በዚ መዳይ እዚ እቲ መልሲ ሲኖዳዊ ጉዕዞ ክኸውን ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ሰበኻ ተቋም ወይ ጉጅለ ብዘለዎ ጸዋዕታ ነዚ ጸገም እዚ ንበይኑ ክዋጽኦ ኣይክእልን እዩ። እቲ ማሕበር ጉስነታዊ ኣሰኒዮት ናይቶም ብዕፀ ፋርስ ተጠቕዑ ወገናት እተዳለወ መምርሒ ነዚ ተልእኾ እዚ ሓባራዊ ቋንቋን ግብራዊ መሰረትን ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ። ካብ 18 ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያን ዝመጹ 300 ሰባት ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ድማ እተዳለወን መንፈሳውን ቤተ ክርስቲያናውን ማሕበረሰባውን ስነ ኣእምሮውን ኔውሮባዮሎጂካውን ስፍሓት ዘጣመረ እዩ። ነቲ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ብቤተ ክርስቲያን ኣቐዲሙ ተሓትመ መምርሒ ቤተ ክርስቲያንን ሓሽሽን ከምኡውን ወልፊ ዕፀ ፋርስን ዘርእስቱ መጽሓፍ ንዘቕርቡ ሓሳባት እውን ዘሕድስ እዩ። ኣና ፓውላ ሄርናንደስ ሮማኖ ኣተሓባባሪት ሃገራዊ ምይይጥ ንሰላም ኣብ ሜክሲኮ ወሲኻ ከም ዝገለጸቶ ንመንሰያት ምዕቋብ ንበይኑ ሓደ ክፍሊ ጥራይ ክውክል ከም ዘይክእል ገለጸት። ቤተ ክርስቲያን መንግስታት፣ ስድራ ቤታት፣ መናብርተ ጥበባትን ከምኡውን ትካላት ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ሓባራዊ ሓላፍነት ክስከሙ ከም ዘለዎም ኣመልከተት። ኣብተን ብንግዲ ሓሽሽን ዓመፅን እተኸፋፈላ ሃገራት ሰላም ምህናጽ ናይ ነዊሕ ግዜ ተጸምዶ ዝሓትት እዩ ድማ በለት። ሄርናንደስ ሮማኖ ወሲኻ እቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ነባሪ ዞባዊ ርክባት ስሩዕ ምትሕብባርን ጭቡጥ ሸቶታትን ንምፍጣር ክሕግዝ ከም ዝኽእል እውን ገለጸት። ውልቃዊ ስድራ ቤታዊ ማሕበረሰባውን መዋቕራውን ሓደጋታት ምልላይ ንመንእሰያትን ኣጉባዝን ዝያዳ ሓድነት ዘለዎ ሃዋህው ንምህናጽ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ በለት። ኣደ መንበር ኣሃዱ ናይ ምልመላ ጠለብ ዕፀ ፋርስ ምንካይ ዝኾነት ጀሜና ካልቪስኪ ካብ 2018 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ኣብ መንጎ ማሕበር ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካን ተወከልቲ ኣብያተ ክርስቲያንን ዘሎ ሽርክነት በቲ ኣብ 14 ሃገራት ዝካየድ ናይ ስልጠናን ዕደላናውትን መደባትን ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣመልከተት። እቲ ናይ ምትሕብባር ኩነታት ነቲ ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ገለጸት። ስድራ ቤታት ካብ ወግዓዊ ኣገልግሎታት ንላዕሊ ብውፅኢታዊ መንገዲ ክብጽሑ ይከኣሉ እዮም ድማ በለት። ክላቭስኪ ኣስዒባ እቲ ብድሆ ካብ ኣጠቓቕማ ዕፀ ፋርስ ናብ ገበናዊ ምልመላታት ከም ዝሰፍሐ እውን ኣጠንቀቐት። ንዓመፅ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምግዓዝ፣ ንድኽነት ወይ ንጽምዋት ተቓልዑ መንሰያት በተን ገንዘብ ዕቑባ ወይ ናይ ሓሶት ናይ ዋንነት ስምዒት ዝህባ ናይ ገበነይናታት ውድባት ዒላማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓንሳ ምስ ተመልመሉ ካብዘን ውድባት ምውፃእ ድማ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። بزي مخنيات زدما محبرة سبات أبت زباك هلو نايت خبابي كون النت بغت تاخفلتو كمون صوعتا منفساويان سبات زلوهم تخلون نتوم أبحدقا زلو سبات كوفيو كم زلوهم قلصت اتوم تساتفتي نتي أب فيليبينس بوال فعز أفارس نعتا تقعو وقنات أب محبر تمسرته وتنزق الرب محبر سان لايك براي زمر حوزر له كبور أبا روبرتو ديلا كروز ناي سبخا مانيلا زكافل ومسكرنات ونسمعهم قدم مقياروم زحلفو تمكرو بزعبا والفن نقد حاششن مع سرتن تحدسون كاب بحتاو تمكروهم تبقيسوم أكافلوهم حق اينا لوتي نحادا نترنقر كاب محداقن العلي مخانو أملكتو ناملاخن نقزار سخان نخالوتن نايمر اي لوت زحاتت دمايو بلو محبر سان لاكبي اب كل تشهن عصر تشدشتن عمتا مهرت اب فليبيني سابتا قبرة عمت زملو نايت ارا حاشش وفرا بزوحات سبات نسبة سلطان احليفهم اب زهابلو اواني يوز جمرة بزو كاردينال لويس انتونيو تاقل نخبور اب با ديلا كروز اب كند فرحي اب محبر سابتا مسرتا اب بيتا خرستيان تو كل تزقبرة ملاش كقربو دم ما حاتتوهم بزي خمز دماء اتزاكافلو ومسكرنات نحادة كابتك اند امنتوناي تعود قبائي زنبر حساب زاقو اللحنا بره متحب بارن حبرتن هيوات كدحني خيليو حادة ساب نخحاوي محقاز كا بتزاما دمان قدي نسدرا بيتن حبرتا ساب نمحواي ون كحقزي خيليو كبلو عملكتو كاب هاقر ايطاليا اب تعود قبائي تساتفة سيمون فدر كاب كازا ديل جوفاني اب بافياز ركب كابتي تكالات وزعي نابتي من سيات بسغتاز الساقيلو زلو بوتاتات كخيدن كبت سحن كامزدل لقلزة كاب كل تشحن عصر تشوعاتن عامة مهرتات حيزو من سيات حاشش اب زدليلو بوتاتات بيت تسفا قرصاتيلو اب زد اوعو كبابيتات يعيلو دحر موساد حاشش سموان تنصلون تسفا قرصاتن كم زرخبوم دما قلتا ازي صواعتاو من سيات كتفو ابزو خلولو سفراتات محبرسب كهلو كم زلووم زمل كت دمايو اب برازيل اب قسنة تنصلو تعاي زلا دينيس فيريرا بفلاي اب اباي تزتكور حساباتا كافيلا مكلخال اب وشت صدرابيت بزقرب قليل جنكا وسان زخونا حتوتات كجمر كم زخل دما قلتا ولودكا أبيالو مسماني يوم زوعلو زلو انتاي يوم زقبرو زلو ناي سدرابيت ميتن متمماعنن تقبالنتن قبنيناتات من راخبيتات نقزار اسوم كما ماراسي منجواننت غيروم نخي قربو ككلاخلي خيليو دما بلد اتياب كتمارو ما اتخايدا عودة قبائي بيتا خرستيان نوالفن قبناوي ململان اتهبو ملاش بقدامنت ابتكالاو النت زتكور زيكونس ابركبات التمسرة مخوانو دما يرئي نتا قداسي عبر كتوس نفلتاتن هزباو بوليسيتاتن موياوي كنكنن عششاي بلوون اكواد اك سمعون كسنيون كمهرون نسبعوي كبروم كمالسو زخيلو محبرات زحاتتيو الزيك الولاوزي بمنصر كاتوليكاويت بيتا خرستيان كن رئيون كلنا نتقند تلخو بيتا خرستيان زتن كفيو ابتقاتهم زساقيو دو مبال نخبر نفس وكف ودسب متباق كموون عقل قلوت سوراب زسدد اللوبوتا حبرات مهنات ايو زملكت اتمالختن عيتي اب كتمارو مازك كايد زلو عودة قبائي نتصريو منسايات بوتن ترايك عقابو اي كيلون يوم اب والفي وي اب التودب قبناو من كسقاسات قدم موداقوم بحابار كمالالسو فقادنياتات زخونو صدرابيتات ابيات خرستيانات ابيات تمهرتي سبمويا كموون سيفيلاو تكالات يدليوم يو
2: حواریاوی اقاوی منبر دو باو عرب زخونو بسو آبون پاولو مارتینه لی ما کلای مبرا قابو گین وطرن عبزر کبلو زل اوان بزعباتی ریسه لیکنو اپاسات لیون مبل عصر تو اربع تزغ ربوان ای سلام ساوعید مزینا واتیکان تزاری بوم کاب کل تشین اسران کل تنجم میروم نسلست هگرات وشمت عرب حبورات امارات عربن عمانن یمنن زحاو قف حواریاوی اقاوی منبر دو باو عرب کینوم زگل گلو زل او بسو آبون پاولو مارتینه لی اسوار برگز کتونا مفتحی آیم رحنیو یبلو. بسو آبون مارتینیلی مس اندریا تورنیلی کاب زینا واتیکان آب زکاید وقال محتد بزعبا نابراتو مابتن هگرات زنبرو لعلحاد میلیون کرستیانن دحرتی آب منگو حبرات منگستات امریکان ایرانن زتولع وگی کمی کم زتقیرن گلیسوم. زحالفو آواریح نعانا زفتن آس اگام تمکرو ای نیرو. انتخونا گن اتی کرسیاناوی محبر سابن ممنانن بیت کرسیان عبین ایت آماننت مسکرنت هیوام ایوم کبل علنی نحنان زغربنا ایوم توقسوتات وطر امونات ایوم نیروم كابتا قدامي تمعال تجميره مهمنان بحبار كسليو نساقم زلوهم كحقزو لعلو خل دمانة تيبس بسلطانة كباب زواب ممرحيتات كسعبوز صوح دب دابس حيفانيره سباد ببس حكسات افنو مخالن كالم التغخاب نمن كاين قصري معال تاوي كداسيتات وسيغنايو نيرنا اتو مزبخا ناي تامان نتن صلوتن ناي حبار دقفن صبو عبنات ار يوم يبلو هابتن بزيحي آمن تسلم النازن برو لنن وانجيل بجيه دو مسباخ بحق يابز تغل كللن هقرات نئمنتنا كاب منبار زخل كللنا يلن سلزد ما اب معال تاويه واتنا بناي حق ركباتن بزتن مسكرنتن غيرنا نايتي وانجيل حقوز كن مسكرن خيل اينا يبلو ريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر طور باعتي عبتي ناي ريمين اخي بازم حلال فوما لغتب مزكار كمزي ايلوم ريسالي كانوا باسات نتوم مسر تاويز خونونا اي ملا كريسياناوي هيوات عرستات تنكيفوم ايوم بتو ساخد ما تني بيتا كريسيان زلو فغرن حبرت بيتا كريسيان زقبار سعرن كمو نتي كم مسر زوسدنا اي حبرت كبري عقد داسي ايو نعانا كم بزحات زيت فلاليو أكالاتن بحلتاتن كوانكواتاتن سرعاتن زلونا بيتا كريسيان متن زي نابتينا يما جمرتا منش حبرت نمملاسن نبيتا كريسيان كم زلاتا نمفكارن زغربت عوعيت مسمع عزي عقد داسي نيرو زي يوم عملا عالم نزر كبو كلوم كريسيان عقد داستك عالات يوم زبل امنت عالني يبلو عمو داتا بزعباتي ريسالي كانوا باساتا بريمين زغربوك عالاتن عمرون هقراتن كابا صوار ناس عكو خونوز سوى عملغتن نتينا عصوار وددر عشنت إلوم زهابوه كننين بمملكات اتي ريسالي كانوا باسات ليون مبال عصر طوار بعته وطرز تقصوه باسوار زيت دقفن عصوار زوردن سلام عزيو والساني ايو مخنياتو انكون قدمي زساقو مننا من قد سلام بمسفحن بتعقست زكبر ناي حبار زتن تراي مخانو بنص وركن ريو نخيل اينا برقس عصوار كتو نام مفتحي عيام الرحن ايو سلزي نزتا تعقست كهلوانا يقبا كم اوين نحباراو سلام كن سعر علنا ازي دماتي انكو كخوين زخيل ناي اساتافن فري حباراو نابران زلو من قد ايو سلزي اتيري سلي كانوا باسات عصوار زور السلام نمسفح زي تزاربوه قالات عب معالتاوي هيوتنا عب لبنان عب كدمع عينتنان كان اقمتوم زي قبعنا عقد دست قالات ايوم يبلو
0: لك باب باسات رسا سبخاتات يانغون كاردينال تشارلس ماونغ بو عب اسيزي نستعقبو كريستيان عبالات بايتون بلتكاو مراحتنا بزسمحو مدارة كامراو معريتنا بملوح حبرات سبسر عات عشالاوي التحساس بان خملاسو كقبر كمزخ اللي يتنققو كامراو معريت زيقاتاتنا زنببو زيقاز اوو زي امنوان واقا زهبوان بتنقاقي اقديموم كم حاد عشوق نبرات كراخبو بمفقاد نملا حبرات بسرعة ناي عشالنة بحريك هلو زغبر ايو انكبلو كاردينال تشارلس ماونغ بو لك باباسات يانغونن ابو ممبر كوباية كاتوليكان باباسات ميان مارن الاتسران اربعتن نحاسة اب كتما استيزي نزد اكبو كريستيان عبالات بايتون فلتكو مراحتن مراحت كريستيان وزيطاويان قبرت سلام كخونو هتو تتعويت بزبل مراحك الاب زكايدو عودو كوباية تراخيبوم اب زسمعوم مدر اتنكيقوم كأندم مدار أم أبسنا أهزاو الزمن مرحت كريستيان خرستوس مع أكل زقابرو قبرت السلام كخون بهتو تسييس ووحو أبزبل حساب زتكورا كوينو زدما نايت فتسامق اندي أرقستات سبعو كبري سبسرحو أستوحلون سلام أبحاد زراخبان إيو سنة أمراو السعبين زلوو كتتسل كاب زيبلو أدت باب دما أتنكيقوم حبرات سب ملا ولدون رتعاون قبرة قباون فردي بتنباياون والفن عدتا وقبرا ملسي نمتكا كرما كنت ناي موقعان حدقا كمزلو وقليتهم ازي ناب سحو ديموكراسن ممتع ملكاو سرعة نزمرح حدقينا مقدن اعناو السعبين ايو الام كاردينال بو نكونات ملوء بملوء كنت ساقت اوعيد اقريبام سبسرحو استوحلو نقبرا قباو دارت عمت ناي موقعان حدقا كمزلو واتنكيغم زخونا مقابرا كنو علاما كونن وين حازن محرات ويكدس واقا هيوات ودسابه كر دا ايك الين اهزاوت سبسعب نممحياش تراي كفتسامة كمزخ الاسميرام عودو وقيت باعلى تفتسامة مقبار نقبرا قباو دارة عمس مورد حلنا دك سبات مقنطاتن اوداتنان اوالدنان زيقاتاتنان نبهيوات زيبولوم سبسعبات نتب مقيار ايو سلازي كموكل تهزب متن امامكم نصور ايو ቅጽበታውን ቀያድን አህጉራዊ እገዳ ሙሉ በሙሉ ርዕሱ ዝኸአለ ቀታሊ አጽዋር ክትቃለሱ ኣለኩም ኣብዚ ብዓለማዊ ኩናት ዜግነታዊ ኣገርግርን ቁጠባውና ዓብን ብፍሉይ ዝተሸገረሉ ዘመን መራሕቲ ክርስትያን ኣብ ሰላምን ፍትሕን ዘማእከለ ኣማራፂ መንገዲ ክኽተሉ ከም ዝተፀውዑ ገሊፆም ሰላም ወገዜ ምህላው ጥራይ ኣይኮነን ከም ጥርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብፅቡቅ ዝገለፅዎ ሰላም ኣብ ስራሕ ዘሎ ፍትሒ እዩ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ካርዲናል ቦ ምዕባለ ንኩሉ ከም ካልእ ኣገዳሲ ዕላማ ኣለልዮም እደ ጥበብ ንደቂ ሰባት ናብ መሸጣ ኣቕሓ ካብ ምውራድን ዘገልግሎም እዩ ክኸውን ዘለዎ እንክብሉ ኣስሚሮም ሓቀይና ምዕባለ እደ ጥበብ ንመኽዞ ደቂ ሰባት ልዕሊ ከብሎን ንደቂ ሰባት ተጠቂምካ ናብዚ ድርበይ ኣቕሓ ከይቀየረ ሓደገይና ናይ ጉልበት ስራሕ ከቃልልን ይጠልብ ቢሎም ብዙሓት ትካላት እደ ጥበብ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ መምርሕን ዋላ እውን መከላኸሊ መገድን ኢደልያ ከም ዘለዋ እውን ኣስተብሂሎም እዚ ዕማምና እዩ ዘገርመ ትሕትና እውን ከም ዘሎን ክሕብሩ ገለ ኣካየድቲ እደ ጥበባዊ ምዕባለ ንግብረ ገባዊ ምትእትታዊ ቤተ ክርስትያን ብግልፂ ተቐቢሎምሞ ከምኡ እውን ናብ ግዳማውያን ናብ ፈላስፋታት ናብ መንፈሳውያን መራሕቲ ብዓብዩ ድማ ናባኸትኩም ናብቶም ዝተመረፁ ሓገግቲ ኣካላት ነቲ ብሕጋውን ብንግዳውን መዳይ ንርእሶም ክስእልዎ ዘይክእሉ ተሪር ግብረገባዊ ዶባት ክስእሉ ይጥምቱ ኣለዉ ኢሎም ሃንደስቲ ስነ ኣህዛዊ መጻኢ ምሕደራ ይሓቱ ከም ዘለውን ነቲ እደ ጥበብ እኳ እንተተረድእዎ ንኽብሪ ሰብ ዝምልከት ኩሉ መልሲ ከም ዘይብሎም ኣሚኖም ንምቁፅፃር ዘድሊ መጋበርያ እንተዘይኣቅረብኩም እደ ጥበብ ዘይተርፍ እዩ ዝብል ፅውፅዋይ እንተተቐቢልኩም ነቲ ዝመረፀኩም ህዝቢ ልዋላዊ ግቡእኹም ትገድፉ ኣለኹም ማለት እዩ ቢሎም ንኣባላት ባይቶ ከም ሓቀይናታት መራሕቲ ኮይኖም ደው ክብሉ ፃውዒት ኣቅሪቦም ቀየደ ሕጋዊ መከላኸልታት ክተኽሉ ናይ ትካላት ግልፅነት ክጠልቡ ቀጥዒ ኣልቦነት ደቂ ሰባት ክነፅጉ ከምኡ እውን እደ ጥበብ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ሓልዮትና ዝሃበና መስተንክር ሰብኣውነት ተገዛእ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ከረጋግፅ ከም ዘተሓሳስቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ